ما بدني نمشي أنا صحية. والله ما فهمت ولا كلمة، بس يلا

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 24 من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم.

انطلاقة صباح جديد وفجر جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا دائما قلبا لا ييأس وروحا لا تنطفئ وثقة بالله لا تهتز مهما اشتدت الظروف. حياة مليئة بالمطبات والابتلاءات، وكلها امتحانات نعلم تماما أن الأجر على قدر الصبر.

مشوارنا لليوم كالعادي مشوار مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمناها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

رأس مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة، مع درجات حرارة عم تبقى ضمن معدلات الموسمية لشهر حزيران. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما تبقى الحرارة مستقرة بالمناطق الساحلية. تنشط الرياح خاصة شمال البلاد وبيرتفع مع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا ل30 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 15 ولغاية 25 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 19 وصولا ل32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15-40 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتنخفض قليلا لليوم لتسجل بين 50-75%.

إذن يتابع الأسبوع معنا بطقس صيفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. حتى اليوم نسبة الرطوبة منخفضة قليلا. هذا الطقس وهذا الاستقرار الذي نتمناه أن يكون موجود دايما بحياتنا اليومية.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 24 من حزيران، أستعرضه وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الجولة الخامسة تنعقد على وقع اتصالات محمومة، فانس ينفي التسليم لطهران بتقرير مصير لبنان. انتهاء اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط بحث الترتيبات الأمنية في الجنوب.

وماكرون يبحثان نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإشادة بمواقف الرئيس السوري أحمد الشرع. قتيلان وجريحان بنار إسرائيلية في جنوب لبنان، انتهاك فاضح لوقف النار. ديفانس ردا على رسالة سمير جعجع: لا نهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان. بين دمشق وحزب الله، هل تفتح قنوات الأمس على تسويات الغد؟ نعيم قاسم: نحن مع الدولة والدستور، ومن يقاتل هو الوطني. الرئيس جوزيف عون: لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية. حريق كبير في الدكوينة، الدفاع المدني للنهار، احتكاك كهربائي وعمليات الإخماد مستمرة والدوافع مفتعلة. بريلي ماكرون: اتفاق تشرين الثاني 2024 فرصة جاهزة لتثبيت وقف النار إذا اعتمد في مفاوضات سويسرا. إسرائيل تمدد احتلالها وإيران تمسك بملف لبنان، مصير وقف النار رهن ضغط واشنطن بالمسارين.

الإمارات تقود الدبلوماسية العالمية لمواجهة حالة ندرة المياه. سبع دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان. قرار للأمم المتحدة يدعو لمحاسبة مرتكبي الهجمات على قوات حفظ السلام. الرئيس الأمريكي: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، والمفتشون سيدخلون في الوقت المناسب. باسشكيان: إيران لن تفوض أبدا على قدراتها الدفاعية. فرنسا تسجل أعلى معدل للحرارة في تاريخها مع توقع رقم قياسي في بريطانيا. أولويات إيران تقدمت في جولات سويسرا، ربط لبنان بمضيق هرمز والحصول على حوافز. إيران قد نشتري مواد غذائية أمريكية بالأموال المفرج عنها، لكننا غير ملزمين. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران. حركة القطارات في ألمانيا بعدما شل عطل تقني شبكة السكك الحديد. وفي النهار كتبت سابين عويس: هل تفرغ خلية سويسرا مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل من مضمونها؟ وكتب خير الله خير الله عن لبنان وشكر إيران. إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشط الأخبار لليوم: العلاقات الأمريكية الإيرانية الإيجابية باقية. نعيم قاسم مجددا: لا بديل عن الشروط الخمسة لتحقيق الأمن. 4 مطالب إسرائيلية في واشنطن تحاكي طلبات سلطة الوصاية. تباينات داخل الإدارة الأمريكية وإسرائيل تكرر الاختبار بالنار. توقيف عسكري ركب ملفا لبريء بالتواطؤ مع المرتكب. التمسك بتوقيف غير قانوني لتاجر قطع ألعاب. ديفانس وروبيو يبحثان مع الرئيس عون مرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا. عون: لن نقبل إلا بزوال الاحتلال وبسقوط الوصايات الخارجية معا. العدو يخرق وقف إطلاق النار جنوبا والمقاومة تحذر. قاليباف يكشف تفاصيل جلسة التفاوض في سويسرا ويؤكد أن إيران لن تتخلى عن لبنان. رجي من عمان لاستقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني. العدو يستهدف الذاكرة والهوية، مربع الدمار يطوق مدينة صور. رجحان كفة التيار الرافض للتدخل: سوريا ولبنان لا فرص لتكرار سيناريو 1976. فوبيا تضامن مع إيران، البحرين توسع حملة القمع. حرب إيران تفتح الصناديق السوداء، ديفانس يستعيد حرية الكلام ضد إسرائيل. سقوط ستارمر وصعود بيرنهام، تتغير الوجوه وتبقى السياسات البريطانية. حملة تسريحات واسعة تطال جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية. عمان وإيران تلتزمان ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. طهران لن نسمح للطاقة الذرية بتفتيش منشآتنا النووية المتضررة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب يستعد للحرب مع روسيا. بنيت يقر: هربنا أجهزة ستارلينك إلى إيران أثناء الاحتجاجات. ترامب يصر على التفتيش النووي، وطهران تؤكد أن التصرف بأصولها لها وحدها.

وفي الأخبار كتب إبراهيم الأمين حكاية يزيد من انتخاب عون إلى صناديق الكرز والدرة. السعودية مصرة على تدمير لبنان. إلى عناوين نداء الوطن. من بعبدة إلى معراب، واشنطن تحاصل جبهة الدولة، روبيو يتحرك، وديفانس يطمئن اللبنانيين. استراتيجية إيران إضعاف لبنان لإسرائيل، وهي تريد استغلال كل ثغرة دبلوماسية لتبرير استمرار الميليشيا. سيادة لبنان على طاولة المفاوضات في واشنطن وسط تباين أمريكي واضح. الدفاع المدني وطوافات الجيش ينجحان في إخماد حريق الدكويني، هل كان حريقا مفتعلا؟ وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين، المفاوضات في واشنطن تمهد لتحقيق المطالب اللبنانية كاملة. ماكرون في اتصال مع عون وسلام وبري، الدولة وحدها تحتكر استخدام القوة الشرعية. قائد الجيش ورئيس أركان الدفاع الهولندي يتفقدان الحدود الشرقية. الرئيس نواف سلام نسعى لإعادة بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. روبيو مستقبل لبنان يعود للبنانيين عبر حكومتهم، وسنتعامل فقط مع الشرعية. هجمات حزب الله على قوات اليونيفل تدفع الأمم المتحدة للتحرك. الرجي يلتقي كالاس لضرورة فصل المسار اللبناني عن الحوار الأمريكي الإيراني.

الحكومة تدرس طلب تمويل مستحقات موظفي أوجيرو. ترامب يضبط التفاهم مع طهران، تفتيش صارم وأموال تحت الرقابة. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قرارا يدعو لإنهاء الحرب مع إيران. وصول ضباط مغاربة إلى إسرائيل للانضمام إلى قوة دولية في غزة. هجمات إلكترونية تعطل خدمات بطاقات البنوك الإيرانية الكبرى. ترامب لبريطانيا وألمانيا وإيطاليا قبل زيارة روتي إلى واشنطن، طلبنا دعمكم ولم تتواجدوا. نتنياهو يجب إنتاج السلاح من دون الاعتماد على الولايات المتحدة. مضيق هرمز يسجل أعلى حركة عبور للسفن منذ اندلاع الحرب. وفي نداء الوطن كتبت لارا يزبك عن اعتراف واشنطن بدور إيران لبنانيا شتان ما بين أوهام الممانعة والواقع. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، التفتيش النووي يختبر تفاهمات سويسرا، ترامب يحذر طهران، واتفاق عماني إيراني على إدارة هرمز. تطمينات أمريكية للبنان حول الاتفاق مع إيران، الرئيس عون يرفض الاحتلال والوصايات، وإسرائيل تختبر حدود وقف النار بهجمات محدودة. موسكو تتهم واشنطن بالانحراف عن الوسيط المحايد في أوكرانيا. العراق يضبط أموال اختلاس تحت الأرض، ملايين الدولارات تضاف إلى لائحة اتهام وكيل النفط. تضارب أمريكي إيراني حول التفتيش النووي وهرمز وقضية لبنان. هل تنجح إيران في الاحتفاظ بنفوذها داخل العراق؟ روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة. مدن مصغرة وشقق ذكية تواكب أنماط الحياة المعاصرة في السعودية. لجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في إطار الإبادة في غزة. علي بابا تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء. زعيم كوريا الشمالية يعلن تجهيز مدمرات بأسلحة نووية. عطل تقني يشن شبكة السكك الحديد في ألمانيا. من تركيا حزب أردوغان يعلن رسميا ترشيحه للرئاسة في 2028. القاعدة العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال، تسريبات متتالية تعزز الهواجس. أولويات نبيل فهمي في إدارة الجامعة العربية، تطوير للآليات وتنسيق لتجاوز الأزمات. هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية. تهاوي الجنيه يمهد لاستمرار أزمة الدواء في السودان. في الكواليس، لماذا اجتاحت موجة البيع العالمية أسهم التكنولوجيا؟
تجربة علمية جديدة تفجر مفاجأة. تناول مكملات أوميغا 3 لا يعزز الذاكرة أو القدرات الإدراكية. حملة مصرية موسعة ضد كيانات سياحية غير مرخصة. مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الأرشيف الثقافي إلى مركز ذاكرة الثقافة. رحيل علي عبد الله خليفة شاعر القصيدة الحديثة وسادن التراث البحريني. وفي الشرق الأوسط كاتب أنطوان دويهي في الشرخ اللبناني الكبير. وكتبت أمل عبد العزيز عن قوة التفاوض والمحصلة النهائية. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

لكن بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يشكو لبنانيون كثر من إقفال أبواب السفارات ومراكز استقبال طلبات التأشيرات بفريعة كثرة الطلبات وعدم إمكان معالجتها في فترة قياسية، مما يلحق ظلما بكثيرين لديهم ضرورات السفر. عكس مفروض هيدي رزقة جي لصناديق السفارات اللي مفترض تتحول للدولي، فلازم يكسفوا عمله، يعملوا أوفر تايم. ما هذا الكسل؟ أو صحيح نحن دولة غنية ما فرقاني معنا. قوبل إقرار التأشيرة الذهبية في لبنان بكثير من الاستخفاف والسخرية عبر وسائل التواصل وتعليقات تدعو المستثمرين إلى إحضار الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتسهيلات معهم حال قدومهم. بالفعل موجة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل من بعد الإعلان عن موضوع الإقامة الذهبية. شو موضوع الإقامة؟ رح نتعرف عليها بالتفاصيل بالقسم الثاني إن شاء الله. بس شوفي أنتو جايين يا مغتربين، جيبوا لكم معكم شوية كهرباء، شوية طرق، شوية إنترنت. انتظر اللبنانيون الاثنين صدور قرار عن وزيرة التربية بشأن الامتحانات الرسمية كما تعهدت سابقا، إلا أنهم اعتبروا أن عدم الإدلاء بأي موقف في هذا الشأن يعتبر استخفافا بهم، ويتمنون على رئيس الحكومة حسم الأمر ليبنوا على الشيء مقتضى. بالفعل كان من المفترض أنه التنين يطلع القرار النهائي، مثل ما عرفنا أنه بكرة في جلسة للحكومة والبند الرئيسي بجدول الأعمال هو إقرار قصة الامتحانات. في امتحانات ولا بدنا نرضخ للضغوط الشعبية ونلغيها؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية.

ينشط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لمواجهة حملة الدعاوى التي يعتزم أمريكيون من أصل لبناني تقديمها أمام المحاكم المختصة للتعويض عن تدمير المنازل خاصة في مدينة بنت جبيل. يلا قولوا الله قدموا هالدعاوى عدها أمام القضاء الأمريكي وخلينا نشوف شو بده يحكم بشان ما حدا يجي ينتقد بس قضائنا.

ضج تحليلات لناشطين ومحللين فلسطينيين مقيمين في لبنان بمواقف غاضبة وانتقادات حادة تجاه المفاوضات الإيرانية الأمريكية على خلفية غياب أي إشارة واضحة تضمن وقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبينما عبر بعضهم عن خيبة الأمل ذهب آخرون إلى تحميل طهران مسؤولية تجاهل غزة والثمن السياسي الذي جرته إيران في حسابات التسوية. لك ريتو صح النوم، ريتو صح النوم. هلا اكتشفتوا هيدا الأمر؟ قلنا سنين عم نقلكن أنه عم يتجروا بدمكن، هلا اللي عرفتوا أنه آخر هم من غزة وفلسطين وما ورد ولا كلمة خاصة بالموضوع بكل المفاوضات؟ خليكن لحين الغراب وهو عم يخدكن على الخراب. أثار غياب المدير العام الجديد لوزارة الصحة وئام أبو حمدان عن مزاولة مهامه تساؤلات في الأوساط الرسمية رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه، وتشير المعلومات إلى وجود عرقلة تحود دون إصدار مرسوم التعيين من دون أن تتضح حتى الآن الأسباب والخلفيات السياسية والإدارية التي تقف وراء تأخير استلامه لمهامه رسمياً. غريب مع أنه صدر القرار عن الحكومة بالتوافق، يعني الكل كان موافق أساساً، دلوا معطين هالتعيين فترة طويلة إلى أن استقروا على توزيع التعيينات بين بعضهم البعض. لماذا لم يبدأ بالدوام ميسيو ويام؟ إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. يتم التحضير بهدوء لزيارتين لكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لتركيا، خصوصا وأن الجانب التركي عاتب على لبنان الرسمي كثيرا لاهتمامه بعلاقاته بقبرص وأوروبا من دون التطلع إلى تركيا، خصوصا وأن مصالح كثيرة تجمعهما. هو بالفعل يعني ما شاء الله عملنا كتير زيارات للخارج، لماذا الاستثناء التركي؟ تمام إذا كنتوا عم تصلحوا الغلط حاليا في مصالح مشتركة أكيد. بعدين مراسلنا بتركيا ناطركن هونيك ليستقبلكن. أفادت معلومات إلى أن عددا من نواب محافظة عكار شنوا هجوما على وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، متهمين إياه بإهمال طرقات المحافظة وتفضيل مناطق على أخرى في خطط الصيانة. وبحسب النواب فإن الطرقات الدولية في عكار وعلى رأسها الخط الممتد من العبد وصولا إلى وادي خالد يحتاج إلى صيانة عاجلة وإعادة تعبيد، إلا أن الوزارة لم تلحظ ضمن أولوياتها رغم مناشدات الأهالي المتكررة. لك والله نواب عكار وأهل عكار لازم يعملوا له تمثيل للوزير فايز رسمني، أكثر واحد اهتم بالمنطقة بشكل جدي بعيدا عن الزيارات الفولكلورية للوزراء السابقين، وبكفي أنه أصر على تشغيل مطار للإيعاد، بس يبدو أنه عنده شيء هيك طلبات ما عم يلبي لهم إياها مشان هيك عاملين عليها الهجمة. قال لك طرقات وما طرقات، قولوا طالبين طلبات مش عم يقطع لنا اياها. تتزايد التساؤلات حول مدى انعكاس تراجع اسعار المحروقات على كلفة الخدمات ولا سيما قطاع النقل في وقت تبدو فيه فوضى التعرفات سائدة. تسجل خطوط الجنوب باتجاه صيدا وصور تفاوتا ملحوظا في التعرفة في ظل واقع أمني استثنائي وشكاوى متزايدة من استغلال بعض السائقين للظروف القائمة لفرض بدلات نقل أعلى. اللبناني حربوا بيستغل الفرصة، لو كنت روح على مناطق الجنوب معلش من ضعف الأسعار في خطر في درونز. هو أساسا فوضى الأسعار موجودة بكل المناطق ليس فقط جنوبا. إلى أسرار نداء الوطن.
مصادر سياسية لم تنظر بارتياح إلى عودة اللوحات الإعلانية التي تحمل صور المرشدين الإيرانيين علي ومجتبى خامنئي لأنها جاءت مخالفة لتوجهات الحكومة في وقت سابق. المقصود هي حملة يافطات الجديدة اللي معلقة على طريق المطار. شكرا إيران، فعلا شكرا إيران، بدها شكرا، شكرا على تدمير لبنان، شكرا على أخذ لبنان وأهله رهينة للتفاوض على دمهم. تؤكد مصادر مطلعة أن حي الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة يشهد تطورات أمنية مقلقة مع تزايد الظهور العلني لعناصر مسلحة مطلوبة للقضاء تعلن انتماءها لتنظيم داعش، وعدد من هذه العناصر سبق أن بايع أميرا متشددا بعهد ديني. وتبقى قصص مخيم عين الحلوة لا تنتهي، دكاكين بالجملة والمفرق كلها ترفع لواء المقاومة، فيما هذا السلاح لا يستخدم إلا للتقاتل الداخلي. قرأت أوساط أمنية في حادثة الاعتداء على عنصر من قوى الأمن الداخلي في الزلقة وما أعقبها من توقيف المعتدي بعد فترة قصيرة اختبارا مبكرا لقدرة الدولة على فرض هيبتها، ورسالة واضحة بأن البؤر القريبة لم تعد ملاذا آمنا للاختباء. حادثة كادت أن تتحول إلى جريمة بالأمس لما حاول دراج إيقاف مخالف، إنما هالمخالف قرر أنه يدعس للدراج ويدلمش. هلأ تم إلقاء القبض على السائق الذي كان يريد أن يرتكب هذه الجريمة، وطبعا ما بدهم يقولكن لمين طلع بينتمي. أيوة مش غلطانين، أيوة للعصابة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار.

أظهرت التجربة اللبنانية أن تراجع كلفة الإنتاج أو النقل نتيجة تراجع أسعار المحروقات لن ينعكس بالصورة انخفاضا في أسعار السلع والخدمات، بخاصة بعد أن يثبت التجار هوامش أرباحهم عند مستويات مرتفعة. وفي المقابل تستجيب الأسواق سريعا لأي ارتفاع في أسعار الطاقة، ما كرس معادلة مفادها أن ما يرتفع نادرا ما يتراجع. مش هلا اكتشفنا هاي المعادلة، دايما موجودة. قال الشيء اللي بيطلع سعره مستحيل يرجع ينزل بلبنان، دغري الاسعار بتطلع بالمصعد بالاسانسور، اما بوقت النزول فبتنزل كسو الحفات على السلم، هيدا اذا نزلت اساسا. كل شيء بلبنان بيغلى ما بيعود بيرخص، ما في غير الانسان اللبناني يلي سعره رخيص بوجود الميليشيات والاحزاب التي تقاتل وتتاجر بدمه.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسة والاحذية الرجالية من اهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وبمدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ار. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد انجية الحشاشين الشتامين النائية. فكرة هودي الجوز اللي مستثنيهم من موضوع صباح الورد يعني رح يظهروا بالفقرة القادمة ورح تظهر مدى متانة العلاقة يلي بتربطهم سوا. جيوش الشتامين التي تستخدم بضمن جهاد البذاءة من أجل كب الحرام على الآخرين بالتزامن مع الدفاع عن الدولة العميقة التي تترنح فيما هذه الجيوش تنبح. بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم سنعرج على أبرز العناوين التي كانت مثارا للجدل والاهتمام أمام الرأي العام والإعلام خلال الساعات الماضية. اخترنا بعضا من أبرز تلك العناوين كي نتطرق إليها ونفسر فيها.

بالإنترو يعني ما في داعي نشرح لكم عن الحدث الأبرز اللي بعد الاهتمامات الرسمية وغير الرسمية فيه والاتصالات الدولية، كثافة الاتصالات الدولية اللي كانت بالأمس مع الرؤساء الثلاثة وتحديدا مع أسرب عبدة، سواء من وزير الخارجية الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي، الرئيس الفرنسي، الاتصالات العربية يلي كلها تحت عنوان واحد من أجل تفسير ما حدث في مفاوضات جنيف، وأن ذلك ليس له أي علاقة بالمفاوضات وجلساتها يلي انطلقت بواشنطن بالجولة الخامسة بالأمس بجلسات أمنية سياسية. اليوم مفترض جلسات أمنية فقط، وبكرة اليوم الثالث من تلك المباحثات التي ستكون جولة سياسية ختمية. كتير من العروض اللي عم تسمعوها وكتير من موضوع الانسحاب من هالمنطقة والمنطقة التجريبية، ما هو مقبول ما هو مرفوض، كل هيدي في سياسات الاقتراحات. اخر شيء بدو يطلع بيان اعلان نوايا، وعلى اساسه نحن منبني نظرتنا للامور القادمة. شو بدنا من كتر الكلام وكتر التسريبات وكتر التحليلات، ايش بدي بنتيجة هاي؟ النقطة المفصلية بالموضوع انه كل هذه الاتصالات يلي وردت بالامس لتأكد انه ما تصدقوا كل الاشاعات والخبريات اللي عم تقول انه والله نبيع الامر لايران وسلمنا الامر كل لايران، لا، كل القصة وما فيها اننا نستخدم هذا الضغط الايراني من اجل وقف الصواريخ الميليشيوية التي تنطلق من الاراضي اللبنانية. فهيدي القصة وما فيها انه المسارين منفصلين ولا نتعامل مع لبنان الا من خلال الدولة ومن خلال الحكومة الشرعية. هذا حرفيا ما ورد في كل هذه الاتصالات الدولية. على المقلب الآخر، هناك ليال من المفترض أن تكون ليالي حزينة، ليالي عاشورائية تحيا يوميا بالخيام وبوسط الدمار، وأطلالات شبه يومية لزعيم العصابة لا يرجع يأكد لنا مرة جديدة على الانتصارات التي قاموا بها. حول زعيم العصابة البورزان هذه الليالي الحزينة إلى ليالي كوميدية مع تكراره يعني التخاريف، مش بس تخاريف قصة عاشورة وكذا، تجليطة شعب وجيش ومقاومة، تجليطات أخرى، يعني هلوسات، زلم عايش بعده هلوسات مش عم بيفيق منها، ما بعرف من أثر شو آخرها. كان بالأمس قال لك لقد كسرنا المشروع الإسرائيلي. نعم، نحن نجحنا بكسر المشروع الإسرائيلي، ويمكن الجملة الصادقة الوحيدة يلي قالها، بس طبعا هو كان قصدها بمكان تاني، قالك لولا الحزب لما كنا وصلنا إلى هذه النتائج. وفعلا لوليكن ما كنا وصلنا إلى النتائج الكارثية يلي عم نعيشها من جميع النواحي، مش بس من ناحية عودة الاحتلال والخراب والدمار وآلاف القتلى وآلاف الجرحى ومئات آلاف المشردين، لا، بعيدة النتائج آنية، إنما كل هالخراب اللي صاير بالبلد وكل هالإقصاء يلي كان لإدارات الدولة والهيمنة اللي كانت للميليشيا والدويلة على الدولة. طبعا هذه نتيجة جهودكم الجبار بهدم الدولة. الله لا يعطيكم عافية. واضح انه كسرنا المشروع الاسرائيلي، طبعا حرقنا طحناه طحن، اكلناه بسنيننا، انتوا بس ما بتشوف مشكلتنا، نحن نظرنا على قدنا، زلمة عنده افق، عنده بصيرة، عنده نظرة بعيدة جدا عن الواقع، يعني بعيدة جدا عن اي شيء. يعني هو أساسا هذه الليالي بتكون مليئة بالفكاهة والتخاريف والمبعرف إيه والروايات اللي بيعدوا بينسجوها من وحي الخيال لحتى يزيدوا الاهتمام من النواحي التحريضية، إنما للأمانة السنة يعني جماعين زاد عليها أجواء كوميدية، يعني عروض يعني كيف مسرح مصر، مسرح الساعة 10، شونسوني عم يعملنا إياها بشكل يومي، مشكورة على الأجواء الكوميدية، نحن بحاجة والله لهيك تلطيف جو لناس تغير علينا هذا الجو القاتم. أي نعم المونديال عم بغير كتير من الأجواء وأضاف لمسيته، بس نحن بحاجة لمساتك أيها الزعيم المفدى. نعم، نحن كسرنا المشروع الإسرائيلي، نحن كسرنا راسه لهيدا نتنياهو الكلب، بس ما شفتوا شيء. هسه جايبين هلا معدات جديدة، جايبين نقف الدين جرافة لتكسير الراس، انتوا ما بتعرفوا قيمتها هسه. شكرا إيران، عن جد شكرا، شكرا، إن شاء الله نكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى، إن شاء الله نكون يعني بيضني لك وجهك على الآخر.
وهذا الفرق بين الواقع والناس البعيدة عن الواقع. الواقع هو المفاوضات يلي بيرجعوا بيأكدوا عليها الرئاسة وبيقولك شفتوا تفضلوا هاي كل الدول بتتفاوض وآخر شيء بتوصل لاتفاقات مثل ما تفاوضوا الأمريكان مع الإيرانية مثل ما عملوا هذه الاتفاقات، فعادي إنه إحنا نتفاوض عن أنفسنا ولن نكون ورقة في جيب أحد. بينما هناك الناس الحشاشين المفصولين عن الواقع يلي بعدهم بيحكونا بانتصارات وكسرنا العدو الغاشم ولولانا ما وصلتوا والله لوليكم ما وصلنا لهون. الله يحرمنا منكم قريبا. أما بالنسبة لنتائج المفاوضات فمثل ما خلينا نشوف شو بده يطلع معنا بالاقتراحات الجديدة مع الضغوط الأمريكية اللي نجحت بتثبيت نوعا ما وقف اطلاق النار رغم الانتهاك اللي صار بالأمس واللي أدى لضحيتين جديدتين. إنما خلينا ننطر النتائج النهائية لحتى نحكم عليها بدل ما نقعد نكرر نفس الرواية.

ليس من فراغ أو عن عبث ربطنا التحية الصباحية بموضوع إلا أبناء الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة، لأنه رح تكتشفوا قديش العلاقة وثيقة ومترابطة بين هذين الكيانين من خلال الخبريات الثلاثة يلي اخترت لكم يوم بها الفقرة. تظنون أنهم خبريات متباعدة، إنما في ختام الفقرة ستكتشفوا أن هذه الحملات الممنهجة التي تقام على أشخاص بعينهم ليست إلا نتاج هذا التحالف المافيوي الميليشيوي الذي يترنح اليوم أمام الضربات المتتالية. شرحنا لكم يمكن من يومين بمقال عن قصة الدولة العميقة ونكررها باستمرار، لأن هذه الدولة التي تتحكم بمسار البلاد منذ الاستقلال لغاية اليوم تجد نفسها في حالة الدفاع عن النفس بشراسة اليوم من خلال استخدام كل الأدوات التي تمتلكها، سواء من أمن وقضاء وإعلام تحديدا. وهلا مع الإعلام صار عنا الجيوش الإلكترونية التي تستخدم في هذه المهمة. شيل على جنب الحملة الطويلة العريضة يلي صايرة على رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، وهيدي قلنا وقفة معها مع الأيام القادمة لحتى تعرفوا ليه. طبعا انتوا عارفين ليه، ما أساسا لما بصير موظف كبير عليه حملة هالقد بتعرفوا انه عم يشتغل صح، خاصة لما بتعرفوا من الأين بالحملة. خلينا نروح صوب الحملة الشعواء التي تشن على مدعي عام التمييز الشجاع المعيار الجديد القاضي أحمد رامي الحاج، يلي عم يستهدف بشكل يومي من خلال الإعلام والحشرات والجيوش الإلكترونية لعدة أسباب، لأنه أساسا بدأ ينفذ ما وعد به وما تم تعيينه لأجله، وهو أن يكون شجاعا وأن يفتح كثيرا من الملفات التي أغلقت سابقا بداعي الخوف من سلاح العصابة. ولحتى ما ياخذنا الوقت خلينا نبلش بهالثلاث ملفات، من الملف الأخير يلي صار بالأمس، الحريق الذي حدث بأحد مستودعات شركة أوجيرو بالدكويني واللي أثاره لغاية الآن عم بتكون في شركات ما قدرت تفتح اليوم نتيجة الدخان المتصاعد. وطبعا يعطون ألف عافية عناصر الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني يلي دلوا كل النهار لحتى طفوا هيدا الحريق الكبير. ليه كان هالقد الحريق كبير؟ لأنه ببساطة كل التحقيقات بتشير أنه الحريق كان مفتعل. لماذا مفتعل؟ لسبب من سببين أو للسببين معا. السبب الأول يلي بتقول فيه التحقيقات الأولية أنه الحريق جاء عقب اتخاذ إجراءات بتهدف للحد من سرقة أسلاك الفايبر أوبتيك التابعة للشركة، وأشارت لوجود شكوك حول استخدام هالأسلاك المسروقة من شركة أوجيرو بصناعة المسيرات. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو أيضا ما ورد ببعض التحقيقات، وهو عن الكبسة اللي كان مفترض تصير بالمستودع نهاية هذا الأسبوع. الوزارة كانت استلمت قبل فترة هبة صينية عبارة عن عدد كبير من بطاريات الليثيوم يلي تستخدم لتحديث المحطات والسنترالات وتزويدها بالطاقة. هالبطاريات بتعرفوا غالية الثمن، كان من المفترض إجراء جرد عليها نهاية هالأسبوع، فطبعا لأنه في منها كتير مسروق وضايع ومنهوب ورايح بالفساد الإداري المنظم، فقالوا لا خلينا نحرق الباقي كله وهيك بتضيع الطاسة. هلا يا اما سبب من هالسببين يا اما سببين معا، بما انه تذكروا كمان من فتره الفضيحه اللي صارت باحدى ادارات الكهرباء لما كانوا عم بيبيعوا ايضا الاسلاك ويحطوا محلها حديد لانه بتطلع ملايين الدولارات، وهالامر استمر لسنوات وكله يستخدم بهالصناعات الدرونز الجديده يلي مبسوطين فيها. ففيك تقول انه فساد ميليشيا ومافيا ثلاثة سوا مع بعضهم البعض ينتجوا هيك حادثة بالأمس كانت هالقد خطيرة وأخذت وقت كتير كبير لتم إطفاء هذا الحريق يلي كل التحقيقات لغاية الآن تثبت أنه حريق مفتعل. حيكشفونا طاروا البطاريات اللي في مشمنا حرقهم كلهم على بعضهم. يلا

هيدي قضية من القضايا اللي عم بحكي عنها يلي سببت الهجمة. لأنه ليه؟ لأنه تحرك الموضوع بشكل جدي. نحن بدنا نعمل هجمة استباقية لحتى ما تنفتح التحقيقات بشكل جدي، توصل للتحقيقات لنتائج. أما الملف الثاني فإعادة تحريك ملف القرض الحسن، وهالمرة بشكل جدي. وزير العدل عادل نصار أحال النيابة العامة التمييزية منتصف الأسبوع الماضي كتاب بيطلب فيه إجراء تحقيق بملف الشركات المالية اللي بتشتغل خلافا للقوانين وبتتجاوز التراخيص المنعطات لها أو بتشتغل من دون تراخيص أساسا، ولا سيما نشاطات مؤسسات القرض الحسن وشركة جود على خلفية معطيات داخلية وخارجية بتتعلق بطبيعة عمل المؤسسة ومصادر تمويلها وآليات نشاطها المالية. مصادر وزارة العدل بتقول أن خطوة الوزير نصار أتت بسياق تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وبعد أكثر من 30 سنة من حالة إنكار مزمنة لواقع بعض الممارسات القانونية، خاصة أنه مفترض القضاء تنفس حاليا وبدأ يتحرر نوعا ما بعد معتقل كتير بظل الدولة العميقة والتحالف الميليشيوي المافيوي.

طبعا بيطلع حدا بيقول لك بيسالك انه طب شو خصمه وزير العدل اللي احال موضوع لماذا الهجمه انت ربطتها بقضيه المدعي العام؟ لان المدعي العام قبل القضيه مع كانه المدعي العام ينسبين يضبوها بالجارون لك لف شقرت حسن مكان بدك تورطنا ده عملت لي مشكل يا عادل للوزير عادل نصار بدك تعمل لي مشكل يا عادل فقبله وقال لك ايه رح نفتح التحقيقات فيها لانه من حقنا انه نحقق بمؤسسات مش بس لانه عليها عقوبات امريكية ومش بس لانه هي بتشتغل خلافا للقانون وصارت يعني وزارة مال بديلة عن وزارة المال التابعة للدولة لانه مفترض انه كل الشركات تخضع للقوانين فطبعا عدوها جيش الممانعين وأعلام الحشاشين أنه هذه ضمن السياسة الصهيونية الأمريكية لا مكافحة المقاومة ومؤسساتها. يا سيدي روحوا رخصوها روحوا رخصونا عادي جدا اشتغلوا بإطار الدولة ما بينسبكم أي شيء بيتعلق بالدولة لازم كل شيء يكون أساسا الحزب مخالف مش مرخص من قبل وزارة الداخلية فمن وين بده يكون بينتمي لها الدولة. من باب التذكير فقط جمعية مؤسسة القرض الحسن بلبنان تأسست عام 1982 بمنطقة حارة حريك بأعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان ورخصت رسميا عام 87 من قبل وزارة الداخلية اللبنانية إنما كان شغلها فقط يعتمد على أنه هي جمعية يعني فقط أنه والله بتأمن خدمة هون بتحاول تساعد هونيك إنما توسعت وصارت أهم أذرع الاقتصاد والاجتماع لدى الدويلة بوجه الدولة وصارت بتضم فروعة أكثر من 40 فرع. أما مؤسسة جود المالية فظهرت من بعد العقوبات العام الماضي 2025 هي مؤسسة تجارية تخضع للقانون التجاري وأتت ككيان بديل عن القرض الحسن بشكل امتداد أو إعادة هيكلة لنشاط الميليشيا المالي الممتد داخل وخارج لبنان.

بيبقى القضية الثالثة يلي هودي اخترت لكم انا بس ثلاث قضايا مشان الوقت. القضية الثالثة اللي عاملين عليها ضجة وهمروجة اعلامية وحلقات على محطة المحطة تابعة لجريدة الاخبار يعني، ويوميا مقالات على الاخبار وكل الجيوش الالكترونية التابعة لهذا المحور بالاضافة لتحالفها مع المافيا، عم تصير الموضوع تلك شوف الدولة الظالمة شو عملت بربيع الطويل. شو قصة السيد ربيع الطويل المعتقل حاليا واللي تم التحقيق معه بالأمس ولم يفرج عنه؟

بخطوة قضائية لافتة الأسبوع الماضي بتعكس تداخل الملفات الأمنية المعقدة بلبنان، أوقفت الأجهزة الأمنية المواطن راهطي ربيع الطويل، كل عالم سطح في اسمه هلا ماشي الحال، وذلك بناء على إشارة مباشرة من النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. هل قرار إجا والإجراء القانوني بأعقاب استنابة قضائية فرنسية عاجلة تسلمتها المراجع القضائية اللبنانية بتكشف عن تورط الموقوف بشبكة دولية لتهريب وتأمين قطع إلكترونية ومعدات تستخدم بتجهيز الطائرات المسيرة الدرونز لصالح العصابة. السيدة الطويلة اللي بيمتلك محل بيع الأجهزة الإلكترونية والغسالات بمنطقة الضاحية الجنوبية تحول إلى حلقة وصل لوجستية بعملية عابرة للحدود، وكشفت التحقيقات أن السلطات الفرنسية كانت قد فككت بوقت سابق شبكة منظمة بتشتغل على أراضيها لتجميع وتهريب قطع تكنولوجية حساسة بتدخل بصناعة الدرونز. وبعد التحقيقات مع أفراد الشبكة بفرنسا تبين أن الشحنات كانت ترسل إلى بيروت بشكل مستمر وبعناية، ما دفع باريس إلى إرسال استنابة قضائية للبنان بتطلب التحرك بشأن تورط الموقوف باستلام هالقطع وتأمين تسليمها لشخص آخر بلبنان. ومن بعد التحقيقات الأولية، على فكرة هو كان بتركيا مشان للأمانة، يعني لما طلعت الاستنابة القضائية هو اجى على لبنان لأنه قال لك أنه أنا مش عامل شيء، هيدي ضمن التجارة العادية، وأنا بس أنه يا باب بستورد شوية إلكترونيات مش أكتر، لا ألعاب لا كذا، أنه أنا ما قال لي بهالأمور، فكر والله هيك القصة، مش عارف أنه في وراها إنتربول، في وراها أيضا القضاء الفرنسي. بالتحقيقات الأولية بيقول أنه نعم هو كان عم يستورد القطع من فرنسا 3 مرات سابقا بناء على طلب شخص يدعى أبو هادي، وذكر الموقوف أنه تواصل مع مخلص جمركي لتسهيل إخراج البضائع من المرفأ، يعني قدم رشاوة، وبمحاولة لتبرير موقفه ادعى أنه ما بيملك أي معلومات عن هوية أبو هادي أو الغاية الحقيقية للمعدات، هو فقط كان ناقل، فما له علاقة الزلمة بالموضوع وأنا بريء يا بيه. امبارح كان في جلسة كانوا على أساس أنه يبع عملنا هالضغط هيدا الإعلامي وعملنا هالضغط عبر مواقع التواصل، فكانوا ناطرين أن يطلق سراحه، إنما القصة اجت عكسية تماما. خضع السيد الطويل أمس لجلسة تحقيق أمام القاضي غادة أبو علوان يلي قررت أرسال هاتفه للتحليل أمام القسم المتخصص بمخابرات الجيش ورفضت إخلاء سبيله، وهذا الشيء قال عدينه مخالفة قضائية للمادة 113 من أصول المحاكمات الجزائية يلي بتنص على إخلاء سبيل الموقوف بعد مرور بس 5 أيام على احتجازه. هودي 3 قصص هني بالشكل حيث الشكل غير مترابطين مع بعضهم البعض، إنما لما مجرد هيك بتقراهم بتمعن وبتجمعن بتعرف لماذا تشن هذه الهجمة الشرسة من قبل الكثير من الأبواق والمستفيدين السابقين من موضوع التغاطي القضائي عن كثير من الشبهات وكثير من التجارات المشبوهة. فلما شافوا أنه القضاء بلش يتحرك بشكل جدي وبلشت سطوتهم الأمنية وسطوة السلاح على القضاء، بلشوا يتحرروا منه بعض القضاة وخاصة الشجاع المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج، قال لك خلينا نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا ونعمل عليها الحملة بشكل مستمر على كل ما نمتلك من منصات ومواقع وإعلام وحشرات إلكترونية، بركي بيخاف وبيرجع لورا، أتري الزلمة شجاع الله يحميه، ومش عم بيخاف ومقدم لقدام ومتابع بفتح المسارات، وهذا دليل جديد لحتى تعرفوا هذا الترابط الوسخ والخفي بين الدولة العميقة وما بين تحديدا الدولة المالية العميقة وما بين الإعلام وما بين الإعلام البديل وما بين أيضا جيوش وفباب والحشرات الإلكترونية التابعة لهذه المافيوية. حالياً عم يدافعوا بشراسة عن بعضهم البعض، عارفين أنه آخر أيامك يا باتنجان، قال لك يلا خلينا نحاول قد ما فينا نعلي السقف ونهجم ونعمل، كل حدا بيشتغل لصالح الدولة ولصالح الشأن العام بتلاقوا لها هذه الهجمة الشرسة، لذلك نحن دايماً أخدين معيار
لما بتشوف هذه العصابة بكل ما تمتلك من أدوات إلكترونية وإعلامية شان هجمة على شخص معين، أعلم تماما مش بس أنه لا سمح الله الله يحميهم عم تحضروا عم تغتيلوا معنويا قبل اغتياله جسديا، لأنه معودين على التفجير والاغتيال، إنما أعلم تماما أن هذا الشخص يتصرف بشكل صحيح ويقوم بمهامه بشكل ممتاز وعم يشتغل للمصلحة الوطنية. مجرد ما شفتهم عاملين أي هجمة على أي شخص أي اسم، أعرف تماما أنه عم يشتغل لمصلحة البلد، لمصلحة الدولة مش لمصلحة الدولة. شوي فتحوا لنا ملف القاضي الحسن، بدنا نعمل مسقط الحكومة أحمد رامي الحاج، دقوا لنا كمان بربيع الطويل، فضحوا لنا ملفات، وكمان عم يستجيبوا لطلبات فرنسية، مؤامرة صهي أمريكية داعش إمبريالية. وآخر ما شفناه هالحريق بالأمس يلي واحد من كتير من الحرائق المتعمدة أو اللي صارت خلال الفترات الأخيرة، لما بيصير أي كشف، لما الناس عم تسعى لحتى تعرف من أين تأتي هذه المواد لصناعة المسيرات، فمباشرة منحرق المصنع بما فيه لحتى ما نوصل للحقيقة. مشان هيك هذه الهجمة حاليا، ومشان هيك مفترض نعرف مين لازم ندافع عنه.

من يوم التنين هناك حملة طويلة عريضة من السخرية على مواقع التواصل على القرار اللي تم اتخاذه بلجنة المال والموازنة بما يسمى بالإقامة الذهبية. شو هي الإقامة الذهبية؟ أقرت لجنة المال والموازنة يوم التنين مشروع الإقامة الذهبية يلي بيهدف لاستقطاب المستثمرين والأثرياء عبر منح إقامة ضريبية مقابل استثمار لا يقل عن 500,000 دولار، إضافة لرسوم سنوية ما بتقل عن 50,000 دولار على كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من هالإقامة الضريبية. الفكرة طبعا هي مفترض فكرة منطقية وذات جدوى اقتصادية ومجربة بالعديد من الدول مثل اليونان واسبانيا والبرتغال يلي استخدمت برامج مماثلة لجرب الجلب الرسميل الأجنبية وتحفيز الاقتصاد. إنما المشكلة الموجودة ببلادنا إنه مين بده يجي يعمل هيدي الإقامة الذهبية ومين بده ياخدها غير اللي بده يتهرب ضريبيا أو غير اللي بده يستفيد منها بطرق غير شرعية، خاصة إنه لا نمتلك أي من كل البنى التحتية والحوافز اللي قدمتها تلك الدول للناس لحتى تاخد إقامتها الذهبية. يمكن المشكلة بالتوقيت، هو التوقيت دايما بيلعب دور بكتير من القضايا. توقيت الإعلان عن هذا الأمر والاحتفاء المبالغ به يلي كان من قبل رئيس اللجنة لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان، يعني كمان إبراهيم كنعان لف ودور بيطلع آخر شيء منه حيدل عوني شو حيتحرر، يعني قد ما تحرر منه حيدل آخر شيء أصلاً. بس بعيدا عن هالأمر، هن أيضا تحضير لليوم التالي للحرب، يعني بتعرفوا عنا تحضيرات كتير من القوانين المفترض نعملها والمطالبين فيها أساسا لحتى لما نطلع بقى من أجواء المعارك والحروب إذا طلعنا بيوم الأيام منها يكون أرضنا جاهزة للاستثمار وعودة استغلال هذه الأرض. إنما توقيت الإعلان عنا بظل هالظروف الصعبة أدى إلى هذه الموجة العارمة من السخرية على موضوع الإقامة الذهبية يلي تم الإعلان عنها. اجتاحت السوشيال ميديا نكت وتعليقات ساخرة، وجيبوا معكم مي، جيبوا معكم كهرباء، وش الانترنت والطرقات، وانه لك وتعوا احضروا مباشر المعارك لايف واستمتعوا بصوت الدرونز، فضلوا معنا على تلة علي الطاهر لحتى تشوفوا الاجواء مباشر، وكتير من التنكيت يلي صار بهذا الموضوع. ومحقين يعني اللبنانيين محقين انه الناس عم تطفش من البلد، مين بده يجي يعمل عندك اقامة ذهبية؟ هذا في فرع اللي أخذ الموضوع بسخرية. في فرع من اللبنانيين أو جزء من اللبنانيين أخذ دايما على منطقة الطائف، إنه لا شو هاي بدهم يجيبوا لنا ناس إسا يزيدوا المحمودات بالبلد ويعطون جنسيات، لا هيدا تعدي على الفينيقيين. من شروط الحصول على هالإقامة أن يكون الشخص غير مقيم بلبنان، غير مسجل ضريبيا بلبنان، وسواء كان لبناني أم أجنبي. فبمجرد تقديم إثبات أنه استثمر بلبنان مبلغ 500,000 دولار محول من الخارج يصبح لديه الحق بالحصول على الإقامة الذهبية يلي بتعني أنه مقيم بلبنان لمدة 90 يوم. يعني هي مش جنسية، هي مش عم يطلوا واحد جنسية عم يجنسوا لبنانيين جديد، هي بس إقامة ضريبية. الناس ما ضروا تستفسر، مجرد ما شافت أنه لا عدد اللبنانيين بدون يزيدوا أو يكونوا الفينيقيين بدون ينقصوا، وشنة هذه الحملة. وسبحان الله دايما اللي بيشنوا مين البرتقاليين، دايما بيفلفشوا بياك شغلات. طبعا بينسوا مرسومي التجنيس اللي صدروا عن رئيسهم النحس بأول ونهاية العهد يلي ما ترك مذنب، ما ترك مجرم معطاء ببيعوا الجنسية اللبنانية، بيعوهم بملايين الدولارات وأخذوا شنتات المصاري وضبوهم بالجيبة. هيدي ما كان بتأثر على موضوع التوازن الطائفي بالبلد، هلأ بس الإقامة الضريبية بتأثر على الموضوع الطائفي والتوازن الموجود.

والله بيورد انه اذا معنا وقتك استحضركم شوية تغريدات من اللي طلعت من باب النكتة على الموضوع، بعيدا عن قصة الموضوع الطائف طيب. والله بيضحكوا حيث الله بيضحكوا يا اخي، والله اقامة هاي ما لها علاقة بموضوع الجنسية. الجنسيات انتوا اللي عملتوها، انتوا عملتوا مرسومي تجنيس اول ونهاية العهد النحس وعطيتوا بما كان، لا سألتوا مسلم مسيحي بوزي ملحد ما فرقني معكم، المهم كان ندفع المصاري. وطبعا مرسوم التجنيس تقاسموا القوى السياسية، انما حصة البغل مش حصة الأسد كانت للبرتقاليين. ساعتها مننسى التوازن ومننسى الطائف ومننسى كل الأمور هاي. بعدين يا سيدي نحن عم نقدم فرص للعالم لحتى تجي تعيش معنا هالأجواء الحلوة اللي عايشينها بالبلد، ليه انتم كنتوا تحرمون منا؟ يعني مثلا فيك تعيش معنا حرب موسمية كل سنة كل سنتين، فيك تاخد سيلفي مع صاحب المولد أحد نادي الحجاج النصابين بس تمد من عنده اشتراك، فيك تعمل رحلة مع صاحب صهريج المي، يعني أنتم معكم برا ما معكم صهريج مي، احنا عنا هيك بنستقل. اي نعم نحن بلد مائي وغني بالأنهار والمياه، بس بفضل جبران وسدوده يسلموا لي سدوده نفست المي عنا، نشفت المي وإج نحس إجا على البلد نشف البلد كله. ففيكم تاخدوا وقت تعملوا رحلة كسدورة مع صاحب الصهريج، فيك تتملك شقة ببنية فيها مكتب مثلا لأي حزب أو تيار وتستمتع بالأجواء الأمنية الموجودة والزعرانات اللي بتصير.

عم نعملكم مغريات، في اكثر منك مغريات اجواء بس اسمان. انتم مش عايشين برا، ما بتعرفوا قيمتها برا، نحن عم نعيشكم يا جوا. اقامه ذهب، عيشه ذهب بالبقى. اي نعم اهل البلد عم يدفعوا منه، بس اقامه ذهبيه هو 500,000 دولار ماشي. يا بلاش يا بلاش والله. هلا ما بعرف مين اللي اقترح السعر، بعيدا عن موضوع هي والله شغله مهمه، بس مش بايام الحرب، هي بايام السلم. بس انه باليونان الاقامه الذهبيه حقها 250,000 دولار وبيعطوك شقه كمان عليها. نحن على اي اساس عاملينها 500,000 دولار وبدنا نشترط قصه شروط اضافيه؟

هيدي كانت كل قصة الإقامة الذهبية، يعني كل التهويل اللي صار عليها، سواء التنكيت أنا مع التنكيت، أنا بحبه، هيدي قصة النقد الصغير حلوة لذيذة، طلعت كتير نكت بالموضوع، بس الناس اللي أخذتها بجدية وبلشت تخوف وتخاف ولا وقوعة ودخيلك وكذا، هيدي كلها لا أساس من الصحة، لا لا هيدي مش أعطاء جنسية، ما رسيم التجنيس أنتوا فيها وربحتوا منها خير الله، إنما هيدي بس مجرد إقامة ذهبية للعمل، يعني طلع شوية تبييض أموال، حدا بده يتهرب ضريبيا من الخارج، هون بنعمله شوية حسومات إضافية، يعني شيء أكيد خارج عن الشرعية، ما له علاقة بالأموال الشرعية.

إلى كل أبناء الكون، أبناء الكوكب، هينا جهزناكم القانون لليوم التالي بس تخلص الحرب للإقامة الذهبية. تعيشوا معنا هالأجواء المميزة، الحمد لله، لا كهرباء، لا طرقات، لا بنى تحتية، انترنت بطيء كالسلحفات، ما عنا أي خدمات، إدارات عايشة على الفساد والنهب مثل ما شفتوا بحريد كويني بالأمس. فتعوا عيشوا معنا والله.

للتفاوض المباشر وغير المباشر كثير من الأسرار التي نكتشفها بعد مرور سنوات تكتب من خلال مذكرات شخص ما شارك في تلك المفاوضات أو تعرف من خلال تسريبات مخابراتية بعد مرور سنوات عليها.

كتب الكثير عن الأجواء التفاوضية بين الشياطين، مفاوضات جنيف أو حتى قبل مفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وما بين العدو الإيراني. مما كتب اخترنا مقال جميل لأحد كبار الكتاب اللي نسعد دائما بقراءة مقالته، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني غسان شربل. مقال الأسبوع هالمرة بعنوان جنود المرشد ووكلاء ترامب. يبدأ الأستاذ غسان شربل مقاله: ولدت الثورة الإيرانية على خط التماس الساخن مع الشيطان الأكبر. كانت موافقة الخميني على احتجاز الأمريكيين رهائن في سفارة بلادهم في طهران شبيهة بنسف الجسور، وكانت الطلقة الفعلية الأولى في الحرب تفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983. تكررت البصمات الإيرانية غامضة أو واضحة في تفجير السفارات واحتجاز الرهائن، وردت أمريكا بمنع إيران من الانتصار على العراق في الحرب المريرة بين البلدين. وتصاعد الرد الأمريكي حين أمر دونالد ترامب بقتل الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد. تحرشت إيران طويلا بأمريكا، لكنها تحاشت الحرب المباشرة معها. غير ترامب قواعد اللعبة حين قصفت طائراته المنشآت النووية الإيرانية، ثم عاد مع إسرائيل لتأديب إيران على إغراق المفاوضات في التعميات والمماحكات. تذكر المراقبون كل هذه الوقائع وهم يتابعون حركات من توافدوا إلى الامتحان السويسري. تذكروا أيضا أن محمد باقر قاليباف بن صلب الآلة التي اشتبكت مع أمريكا وأقلقت الجيران في الشرق الأوسط. فقاليباف قائد سابق لسلاح الجو في الحرس الثوري، شق طريقه إلى مواقع عدة قبل رئاسة البرلمان. وعباس عراقجي أيضا تطوع هو في الحرس في الحرب العراقية الإيرانية قبل أن يكبر في أروقة الدبلوماسية. تذكر المراقبون أيضا أن جي دي فانس ولد بعد عام من تفجير مقر المارينز، وأن كوشنر ولد بعد عامين من ثورة الخميني، وأن ويتكوف كان محاميا في مجال العقارات حين عاد الخميني إلى طهران. المفاوضات شائكة بالتأكيد، خصوصا إذا واصل ترامب قصفها بالتغريدات والتهديدات المتأخرة، وستحتاج المفاوضات كثيرا إلى كاسحات الألغام سواء الباكستانية أو القطرية. يتابع الكبير غسان شربل: فتح ملفات الشرق الأوسط لا يعني أن الرياح السويسرية ستهب على الملفات وحامليها. سويسرا لا تشبه الشرق الأوسط النائم على إرث ثقيل من النزاعات والكراهيات. اختارت سويسرا الحياد نهجا وقطفت الثمار حتى حين غرقت القارة القديمة في حربين عالميتين مدمرتين. ثم إن سويسرا قرار عميق بالتعايش بين أعراق ولغات ولهجات. قامت سويسرا الحالية على التسليم بحق الاختلاف تحت سقف القانون، لا الشطب ممسوح مسموح ولا الانقلابات واردة، والاتحاد السويسري لا ينجب رئيسا ملهما يملي إرادته على الدستور، ونظامه لا يسمح بولادة الفصائل والميليشيات. الشرق الأوسط مختلف، أزمات وجود وحدود وخرائط تفيض أحيانا على جيرانها، صراع مصالح وصراع

ضع هويات وشهيات قديمة تتنكر في ثياب جديدة. من بعيد ينظر أهل الشرق الأوسط إلى سويسرا يتساءلون عن الأسباب التي جعلت الموعد ممكنا وأقنعت المتحاربين بالجلوس تحت سقف واحد للتخاطب بالاقتراحات بدل المسيرات وبالبنود بدلا من الألغام. وطبيعي أن يطرح السؤال، هل هي أمريكا التي تغيرت أم إيران؟ أم أن البلدين اكتشفا خطورة الاستمرار في مسار الحرب؟ هل اكتشفت الإدارة الأمريكية أن أقوى أسلحة إيران هو القدرة على احتمال الخسائر بعد تجربتها الطويلة مع العقوبات؟ وهل تأكدت واشنطن أن إسقاط النظام الإيراني متعذر من دون حرب برية يصعب التكهن بحدود خسائرها؟ في المقابل أفادت طهران من افتقار سيد البيت الأبيض إلى سلاح الصبر، خصوصا بعدما أصيب الاقتصاد العالمي بفعل إغلاق مضيق هرمز فضلا عن هاجس الانتخابات النصفية. وهل استنتجت طهران أن حلم طرد أمريكا من الشرق الأوسط الذي راودها منذ بدايات الثورة غير قابل للتحقيق، وأن سيناريو الضربة الكبرى الذي استوحاه يحيى السنوار في الطوفان لم يقصم ظهر إسرائيل بل ضاعف من عدوانيتها وتوحشها؟ أغلب الظن أن إيران التقطت رغبة ترامب في عدم العودة إلى الحرب لاستثمار عائدات إغراق مضيق هرمز، وحين جعلت وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان في صدارة بنود مذكرة التفاهم. حرص إيران على البدء بالبند اللبناني كثير الدلالات، فهو أولا رسالة دعم لحزبها الذي أطلق حرب إسناد لإيران أدت إلى دمار هائل في قرى الجنوب اللبناني، ورسالة تعني أن إيران التي خسرت حدودها مع إسرائيل عبر سوريا ليست في وارد القبول بخسارة حدودها مع إسرائيل عبر جنوب لبنان. وسارعت إيران إلى إظهار قدرتها على توظيف وقف النار كممر إلزامي لمناقشة البنود الأخرى. استقبل نتنياهو البند اللبناني بقدر من الذهول وتحاشى التعبير الصريح عن غضبه لمعرفته بصعوبة ضبط ردود فعل ترامب. ولا غرابة في القصة، الصعود إلى قطار ترامب مشروط أصلا بالتسليم بتفرده بالقيادة التي تقوم على أساس أمريكا أولا وترامب هو أولا. بيختم غسان شرب المقال: الشراكة في الحرب لا تعني الشراكة في التسوية، وحين تقاتل بأسلحة الآخر وذخائره يصعب عليك التحكم بموعد ضغطه على كوابح القطار وقبل الوصول إلى المحطة التي ترتجيها. لن تكون الرحلة سهلة بين وكلاء المرشد ووكلاء ترامب. كانت الحرب طويلة أهرقت فيها دماء كثيرة واحتجزت مليارات الدولارات، وهي أيضا معركة الصورة، صورة إيران مع صورة الشيطان الأكبر.

مقال جميل وتوصيف رائع كالعادة من الكبير غسان شربل لهذه المفاوضات الشاقة. هل هي هدنة مونديال؟ هل هي مفاوضات جدية للوصول إلى نتائج طبيعية تؤدي إلى سلام مستدام؟ أم هي مرحلة مؤقتة في التفاوض بين الشياطين وبين الشياطين الأخرى التي تكمن دائما في التفاصيل الصغيرة؟

شو سترحم عذابي مخرجنا؟ مين معذبك تقبرني؟ مين عم يعذبك قلي؟ ليه بتعذب بلد؟ ما كل عمرك غراميات وعشان شو صاير؟

بالفقرة الأخيرة يلي كنا عم نقسمها جزئين ما بين الترند اليومي وهو أجواء المونديال ونتائج المباريات، وما بين الميدان الآخر سواء الميدان الأمني والعسكري والتفاوضي. اليوم ننحو صوب الرياضة أكثر. شو تم تسجيل من نتائج بمباريات مونديال 2026 بالأمس؟ البرتغال كريستيانو رونالدو ورفاقه بالأمس كانوا عم ينتفضوا ويحققوا فوز كتير كبير بنتيجة 5-0 على أوزباكستان. رونالدو سجل هدفين من الخمسة، هيدي كانت المباراة الأولى. بالمباراة الثانية المنتخب الإنجليزي كان عم يتعرقل ويتعادل مع منتخب غانا يلي قدم مستوى دفاعي عالي جدا، مباراة انتهت سلبية بدون أهداف. أما بمباريات بعد منتصف الليل فكرواتيا كانت عم تحقق انتصار متأخر على بنما بهدف من دون رد، وبالمباراة الفجرية كولومبيا كانت عم تفوز أيضا بهدف من دون رد على الكونغو الديمقراطي. اليوم بينطلق بقى الجولة الأولى من الدور الأول، لذلك اليوم هناك 6 مباريات بدل الأربعة لأنه في تزامن بين المباريات من أجل عدم التلاعب بالنتائج. عنا على الساعة 10 المساء منتخب البوسنة والهرسك بيلتقي مع المنتخب القطري، الفرصة موجودة للفريقين لحتى اللي فائز منهم ممكن يتأهل للدور 32. والمباراة الثانية على الساعة 10 سويسرا بتلعب مع كندا. على الساعة 1 فجرا أيضا مباراتين، المنتخب المغربي بفرصة كتير كبيرة لتحقيق الفوز على هايتي ويتأهل للدور الثاني وهو من أفضل المنتخبات اللي عم تمثل العرب بالمونديال. أما السامبا منتخب البرازيل سيلتقي مع المنتخب الاسكتلندي بنفس التوقيت على الساعة 1 فجرا. أما مباراة الرابعة صباحا فالأولى بتجمع تشيكيا مع المكسيك، المكسيك اللي تأهلت خلص، وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية، وطبعا الفائز بيتأهل للدور الثاني. 6 مباريات بانتفاضنا لليوم بالجولة الأولى من الدور الأول.

هيدا من ناحية النتائج المباريات يلي بدها تصير اليوم. أما من ناحية الخبريات في خبرية كتير مهضومة حبيت ضيفها لأجواء المونديال وهي خبرية غريبة اليوم كنت عم أقرأ تقرير عنا صباحا. وظيفة الأحلام، حدا عنده وظيفة أحلام؟ وظيفة الأحلام حصل عليها شخصين لمتابعة كل مباريات كأس العالم مع قناة فوكس نيوز بمرتب $50,000 مقابل $50,000. نعم، يمكن هيدي تكون وظيفة الحلم لكتير من الشباب. شابين أمريكيين حصلوا على هذه الوظيفة يلي بيتقاضوا عليها $50,000 كبير مراقبي مونديال كأس العالم لكرة القدم. انعمل لهم استديو زجاجي بقلب ساحة تايمز سكوير بنيويورك. هالشابين هن أوستن فرانكلين يلي عمره 29 سنة وكيفين أكوتو يلي عمره 26 سنة. مهمتهم هي البقاء في هذا الاستديو وشرط أنه يتلقوا $50,000 أنه يتابعوا كل دقائق المباريات، يعني كل شيء في مباريات بدهم يحضروها من داخل هذا الاستديو. بيتجمع المشجعين المتحمسين حول الاستديو لمشاهدة المباريات على شاشتي تلفزيون بحجم 85 بوصة بينما بيكونوا هن متواجدين على الأريكة بالداخل. بتفاصيل الخبرية قال لك أكوتو استقال من وظيفته وكمان انفصل عن شريكته، ترك المرة وترك الوظيفة ليتولى منصب كبير مراقبي كأس العالم. أكوتو وهو من سكان فلوريدا قال أنه بعض المباريات لا ترقى إلى المستوى المطلوب وهذا أمر طبيعي بالمونديال، إنما نحن مجبرين نتابع كل دقائق المونديال. بيتقاضى الثنائي أجر من قناة فوكس إحدى القنوات النائلة للبطولة يلي اختارتهم من بين آلاف المشجعين يلي تقدموا بطلبات عبر الفيديو. لما بتشوف صور الشاشات المحطوطة والاستديو اللي عاملين لهم إياه ومريحين كل شيء، يعني حتى إذا ضجروا عاملين لهم صالة للألعاب، عاملين لهم للقراءة للمتابعة، أنتوا بتدلوا هون بتدلوا عايشين قديه 39 يوم بعيد الأوضة الاستديو تحضروا كل دقائق المباراة ونحن عم نراقبكم، يا ويلكم إذا ما بتحضروا دقيقة. طبعا على كل مباراة بيقدموا تقريرهم على ما شاهدوه، شو اللي عجبهم شو اللي ما عجبهم، إذا عندهم ملاحظات. ما هي بالنهاية شو الوظيفة؟ كبير مراقبي كأس العالم. كانت تقول يقولوا لا والله ما معنا خبر، كانت الناس كثير قدمت، يعني واحد بيقعد 39 يوم ليش عم يتزلم؟ كل واحد ترك مرته ترك خطيبته وترك وظيفته $50,000 على 39 يوم، اكل شارب نايم طارق زعتر.

0: هلا مثلا عندك المباريات المتزامنة، عندك مباراتين بدهم يصيروا بنفس التويت، هودي كيف بدهم يتابعوهم مع بعضهم البعض؟ انا برأيي قسموها كل واحد منهم، انا شخصيا كل واحد يتابع مباراة مع كاميرات المراقبة بالمرصاد. كتير ناس بتحسدكم على هالوظيفة، يعني عم تحضروا المونديال وعم تتابعوا كل شيء كل التفاصيل وعايشين على الاخر مستريحين، واخر شيء في 50,000 دولار ماله النظيف. من الخبريات الغريبة يعني، بس من الخبريات المهضوبة اللي بتنضم لسجل المونديال هالسنة، بيبقى معنا بهالفقرة هيك تغريدة من الأجواء السياسية للأجواء المونديالية. حبيت هيك أطلعكن عليه، أنا بحب التغريدات العميقة يلي فيها معاني كتير، بس طبعا بتعطوني بس لحظة لحتى ألبس المايو قبل ما أقرأ التغريدة. المحلل الفني السياسي العسكري ما بعرف ايه الدكتور جمال فياض كان عم يكتب هيك تغريده، قال لك من وحي الحرب، يعني ضمن الحرب مع المونديال، من وحي الحرب وكأس العالم وحدهم السذج يسألون حارس المرمى كم هدفا سجلت بدل ان يسألوه كم هدفا صددت. الله يا دكتور، الله على العمق، الله على المعاني القوية. وحدن السذج يلي بيسألوا حارس المرمى أنت كم جول سجلت، لأنه هو مش شغلته يجيب جول، شغلته يصد أهداف، فهيدا السؤال الطبيعي، وهو قصده يعكسها على السياسي، بمعنى أنه دفاع طبعا عن المقاومة اللي هو بينتمي لها، أنه أنت ما تسألني أنا قديش قتلت من جنود العدو، أنت سألني قديش منعت القتل، سألني ما تسألني على البلدات المحتلة، سألني على البلدات اللي ما احتلت بعد. فبهالطريقة عم يحاول يعمل ميكس بينتهم ويقدمها للعالم بدفاعه المستميت عن الدويلة. بس تغريدة عميقة ما تقولوا لي، أنا قلت لكم من قبل ما نقراها مشان ما حدا منكم يغرق. أخي شو بدك، المسقف مسقف، هالشي بما أجت على الفاضي يا دكتور. لك فكركم هودي المسقفين بيكتبوا كيف ما كان، كل تغريدة لهم بيكون إلها بدل المعنى معاني، معاني وأماني كمان.
1: شعرها بيطير على خد حرير،
0: هيدا المخرج اللي بنعرفه اللي يرحم عزابي،
1: يرمي الخد ونمشي
0: كحير. أغني من الأغاني القديمة لرامي عياش، إنما عملها هيك توزيع جديد بهالفترة، شعرها بيطير على خد حرير،
1: شعرها بيطير على

في مقولة سبت برددوها المحللين والناقدين الفنيين، قال لك الفنان سواء كان ممثلين لما بيعودوا وبيعملوا أجزاء من مسلسلاتهم وأفلامهم، أو المطربين اللي بيرجعوا بيجددوا أغنيتهم القديمة، ما هذا إلا دليل على أنه أفلس وما عاد عندهم يقدموا شي جديد، فرجعوا للشي الناجح القديم. معقول هيك بس يكون؟ ولا هي الغنية حلوة بتستاهل إعادة توزيع؟ يسأل مراقبون على سيستم صحفي. انت بس بدك تمرق خبري بأي مقال، فيقول مراقبون، يقول متابعون. مع انه انتم تعلمون انني من انصار تجديد الاغاني القديمة، خاصة مع توزيع الموسيقى الجديد، بس مش هاي القديم، القديم كتير يعني عشيفنا الذهبي. صبرك علي مهلك أمبر شوية.

لك لا لا مش ملحم زين هيدا صهرنا صهر لبنان هيدا نصيف زيتون يعني هاي السادة اللي عم يسمعونا من برا هلأ سواء كانوا مغتربين أو من جنسيات أخرى هينا جهزنا لكم القانون تبع الإقامة الذهبية هاي كلها بعضها $500,000 يعني الله لا يكسر حدا فإذا بتريدوا بحاجة لأمويلكم نحن بلد مكسور رمينة يستر عفقاتكم والله بحاجة لأمويل بلد منكوب مدمر فشوفوا شو ممكن تعملوا

ورجاء يعني ما بدنا حدا يعتبر هيدي شحادة. هي نعم نحن بلادنا نبان الله يا محسنين, بس هيدي مش تسول لا سمح الله. معلش هيدي إقامة دابية, فخر لك أن تكون إقامة دابية باثنين. تعزوف يا وقت, تعيش معنا, تعيش هوانا. عدمت البضاية عندنا جمعة, أنا مستعد أعطيه إقامة ذهبية تانية. وحتى هاي الإقامة الذهبية بكرة ما تطلع ذهبية, بكرة بيكونوا غشينا بالإدارات, بيكون الذهب فالص. إذا ما عملنا هيك ما بنكون في نقية نحنا. في نقية معروف إنه حرفوق.

0: نحن جهزنا لكم كل شيء، انتم بس عليكم تهموا هموا شوي. معلش بهالوطن يعني بيستاهل 500,000 دولار
1: و50,000 دولار عن كل شخص. تبع مش انت وعائلتك؟ ما حدا يجي يطمع كمان فينا انه والله لانه احنا محتاجين تجوك وتركبوا على ظهرنا. لا، في 50,000 دولار عن كل شخص من العائلة يعني. وعلى فكرة اعتبر انتو الربحانينها، وعلى تفكر انو احنا ربحانين. ماشي، نحنا 500,000 دولار ما نمشي نصرفهم او بينهبون بليلة ما في ضوء قمر.

مشوارنا الصباحي بحالة اليوم الأربعاء بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت عم بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان طول مون 500,000 دولار. ماشي والله ماشي بعده برا بتصرفون بكزورة. أتبخلون على الوطن بهيك مبلغ بسيط زهيد. وين جيناتكم الفينية؟ وين العرق الفينيل فيكم؟ هيا لايكو شابين قاعدين بس ما شغل لا شغله ولا عمله اكلوا مرعى وقلة صنع عم يحضروا كاس العالم طلع لهم بيقبضوا 50,000 دولار بس شرط يحضروه كله. وانتو بتبخلوا على البلد 500,000 تبروا حالكم عم تحضروا المونديال بلبنان. شفتوا ملعب لبنان ما احلاها؟ اراضي زراعة بطاطا.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: تريبولي اف ام، منذ ان بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضمنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-857-637.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: بتنطرك لوحدك انت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: شباك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة و101.5 FM.

بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهرية.

0: بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: دايماً هيك

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق.

0: وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الاذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى. إذاعة طرابلس، قول على طول، تريبولي FM.

0: بارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. بارك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.